ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان